0: لكن يا بياعة المحامي ضروري، لأن القانون فيه عكفات، فيه برمات، فيه قوض للاجتهادات. وحدك بتضيعي، بتعلقك فخ القانون. يا بياعة والقانون مدينة حديد ما فيها حدا غير الليل والياباس والبرودي. لازمك دليل، المحامي دليل، وطواط القانون الواقف بالروب الأسود والمشلح الطويل.
1: ما حدا توكل لي، رح دافع لحالي ويضوي علي قنديل العدالة.
0: وشو بتطلبي يا بياعة؟

الجمعة الخامس والعشرون من أيلول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت ار. من صبحكم بالنور والسرور وبندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الجمعة، مشوار تحلو انطلاقته دوما بفكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. ويزداد رونق انطلاق يوم الجمعة بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين أجمعين، واجمعنا معهم في عليين بصحبة الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لقاء جديد ومشوار آخر نصحبكم من خلاله لكي نتعرف على أبرز المواضيع والعناوين والأخبار التي كانت في صدارة اهتمام الرأي العام والإعلام خلال الساعات الماضية. من خلال فقراتنا المتتابعة نرصد أبرز المواضيع على الساحة الداخلية أو حتى الخارجية ونقدمها لحضراتكم بقالب متميز على طريقتنا. حلقة كالعادة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة التي أعدت دائما لتنال رضاكم وتحوز على ثقتكم وإعجابكم.

صاحبة طيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

رقص خريفي مستقر نسبيا، عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم ولفترة الويك أند كمان. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس الجمعة غائم جزئيا إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة سواء على الساحل أو بالمناطق الداخلية والجبلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 23 وصولا ل 32 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة عم تكون من 15 ولغاية 25 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 19 ولغاية 31 درجة نهارا. الرياح السطحية شمالية غربية نهارا، جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 10 ل 30 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل اليوم بين 60 ل 80%. هيدا بالنسبة لطقس اليوم الجمعة. أما طقس الويكاند بين السبت والأحد مش رح بيكون كتير مختلف عن طقس اليوم، قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة واستمرار لتكون الضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد يوم الأحد.

إذن طقس خريفي مستقر نسبيا رح يبقى مسيطر على الأجواء اللبنانية لليوم ولا فترة الويك أند. بانتظار الأسبوع المقبل هل سيكون هناك من متغيرات يما رح نبقى ماشيين على نفس الخط؟

صباح الخير من شركة هاتيكو، عنوان الأمان والتطور الدائم، المركز الرئيسي الميناء مقابل المرفأ.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة 25 من أيلول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. ترقب لكلمة الرئيس نواف سلام في الأمم المتحدة اليوم، وإسرائيل تستعد لمرحلة جديدة من القتال. إسرائيل لا تريد بديلا من اليونيفل ولا شاهدا، وهذا ما سيخسره اقتصاد الجنوب بمغادرتها. الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة دعم جديدة للبنان بقيمة 505 ملايين.

الجولة الثامنة للمفاوضات مع إسرائيل، هل على لبنان أن يضغط في اتجاهها؟ الخلية الاقتصادية الوزارية تنطلق اليوم، المحروقات والأجور وبدل النقل على الطاولة.

بعد لقائه الرئيس الإيراني، الرئيس سلام، لبنان لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية. وزير الخارجية اللبناني يشارك في اجتماع دولي بشأن حل الدولتين.

في وزارة الداخلية اللبنانية وتشديد الإجراءات في محيط المطار. عون وجملات يتفقان على هندسة المفاوضات ويختلفان على المقاربات. هل يشترط مانجو المساعدات للبنان إبعاد مجلس الجنوب؟ الصين غير متحمسة لانتشال ترامب من إيران، والدبلوماسية على محك الشكوك. معركة الذكاء الاصطناعي بين أمريكا والصين سباق بلا فائز. طهران تعرض على واشنطن خطة لوقف القتال وفتح مضيق هرمز. المتشددون يحاصرون عراقج، معركة التفاوض مع أمريكا تهز إيران. هل تتواصل الحرب على إيران حتى الانتخابات النصفية للكونغرس، أم يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي لإنهائها؟ 80 دولة تطالب في الأمم المتحدة بإعادة فتح مضيق هرمز. تعليق رحلات الطيران الإيراني إلى الإمارات حتى إشعار آخر تنظيما للعقوبات الأمريكية. من زنزانتها في إيران نرجس محمد تكتب مفكرات، امرأة لا تستسلم أبدا. انتخابات المغرب حين تتغير الصدارة ولا تتغير المعادلة. ترامب يعبر من خطة الإبادة إلى التفاوض، هل سيهل تغيير موقفه؟ اجتماع نيويورك. الأعداء في أرض الأعداء، ذروة الغرائب بين ترامب وإيران. وفي النهار كتب إبراهيم حيدر عن كارثة جنوب لبنان بين جموح إسرائيل وإمعان الحزب. وكتب عبد اللطيف المناوي حين اختفى صوت ترامب، معركة الميكروفون وملكية الإعلام. إلى عناوين جريدة الأخبار. الأسعار تحفر عميقا في جروحنا والسلطة اللبنانية تتفرج. $1,400 الكلفة الشهرية للمتطلبات الأساسية للأسرة اللبنانية. ورشة في بيروت دون علم البلدية ورئيسها. أم نادر تعود إلى بيت الوسط. سلام يلتقي بازاشكيان وشريف. لا نريد للبنان أن يكون ساحة للصراعات وتبادل الرسائل. مجلس القضاء الأعلى يقر بالإجماع التشكيلات والمناقلات القضائية. المفوضية الأوروبية تعلن عن دعم مالي جديد للبنان بقيمة 500 مليون يورو. مرفأ بيروت استقبل 3 بواخر عملاقة في يوم واحد. كتلة الوفاء للمقاومة تجدد عهدها للشهداء وتنتقد غياب الحكومة عن الهموم السياسية الأساسية. وفد حكومي سوري زار بيروت من دون علم سلام، وعون واصل تجاوز رئاسة الحكومة. رئاسة الجامعة اللبنانية في سباق مع الوقت،
أسئلة قانونية واستحقاق بلا مجلس جامعة. المصارف المركزية تبحث عن الأمان في شراء الذهب. استحواذ البنك الأهلي المصري على بنك مصر. القاهرة تلتف على العقوبات الأمريكية. خطة الزيد المحدثة تنفس الضغط عراقيا. ترحيل ملف السلاح إلى 2027. تأمين الناحية الشرقية لباب المندب. صنعاء تنتزع جبال كهبوب. اتهامات للحكومة بالخضوع لواشنطن. بغداد توقف رحلات الطيران الإيراني. إيران تلوح لأمريكا بجبهة باب المندب. لقاء نيويورك شروط متبادلة جديدة. الهدنة التجارية والذكاء الاصطناعي وتايوان محور لقاء ترامب مع تشي. الحرس الثوري الإيراني. مبادرات قواتنا المسلحة غيرت معادلة الميدان. تركيا تسلم تدريجيا معسكر بعشيق إلى السلطات العراقية. زيلينسكي يكشف عن 3 إجراءات فورية يريدها ترامب بشأن الحرب الأوكرانية، فما هي؟ بيونغيانغ لواشنطن، لا رجعة عن وضع أسلحتنا النووية. الكرملين لا قرار بعد بشأن قمة محتملة بين بوتين وترامب على هامش قمة 20.

وفي الأخبار، كتبت يارا عبود عن عمل الأطفال الرقمي، من يحميهم من الاستغلال؟ إلى عناوين نداء الوطن. بيروت أمام مسارين، تعزيز الجيش والإبقاء على مظلة دولية مساندة. الرئيس نواف سلام يطلب عدم التدخل، وبازاشكيان يرد بالمقاومة. في العين أبل ورميش، الالتزام يختصر الانتظار. الملا لنداء الوطن، الإقلاع من مطار لقليعات لأول طائرة في تشرين الثاني المقبل. واشنطن للبنان، توقفوا عن طلب التمديد لليونيفل. وزير الخارجية يوسف رجي يشارك في اجتماع التحالف العالمي المخصص لتنفيذ حل الدولتين. مجلس القضاء الأعلى يقر التشكيلات القضائية الجزائية بالإجماع. قصف إسرائيلي على ألواح الطاقة الشمسية في ميفدون، وتفجير كبير في برعشيت. وليد جنبلاط، لا تهدئة إقليمية في الأفق، ومعالجة رواتب القطاع العام تتطلب عقلانية.

سلام عبد الله بن زايد يطلقان مبادرة مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي. رئيس الوزراء المصري بعد لقائه الوفد اللبناني: نجدد ثوابت الموقف المصري الداعم للدولة اللبنانية. نرجي بعد لقاء الرئيس الإيراني: لا مانع من مصافحة أي طرف، وقلنا ما يجب قوله في الموقف السيادي. واشنطن وبكين من سباق التسلح إلى سباق الذكاء الفائق. نتنياهو يخطب بنيران الحرب وصناديق الاقتراع. ماكرون: سنرسل وسائل عسكرية لحماية منشآت ينبع في السعودية. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون يقيد العمليات القتالية ضد إيران. الإمارات تعلق رحلات الطيران الإيرانية من وإلى أراضيها تنفيذاً للعقوبات الأمريكية. القضاء الأمريكي يعيد مؤقتاً حق دخول 3 وسائل إعلام إلى البيت الأبيض. مستشار خامنئي يحذر: الهجمات على إيران قد توسع النزاع إلى المحيط الهندي. وفي نداء الوطن كاتبت أمل شاموني: لبنان في نيويورك، مقعد وشروط على طاولة ترامب والخليج. وكتب عماد موسى: الحوثيون قريبا في لبنان. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: إيران تهدد بتوسيع النزاع والعقوبات تعزل طيرانها لوحت بالوصول إلى المحيط الهندي والملاحة في هرمز. الجيش اليمني يحبط محاولة حوثية لعزل تعز عن عدن. التحالف يتوعد ميليشيا الحوثي غدا اعتراضه للاستهدافات في ينبع والطائف. قمة واشنطن لضبط إيقاع التنافس الأمريكي الصيني. انتخابات المغرب ترسم خريطة جديدة في البرلمان. الصدارة للأصالة والمعاصرة. أرامكو: نستطيع إصلاح أي اضطرابات خلال أيام. بازلشكيان: مستعدون لإبرام اتفاق مع ترامب وإنهاء الحرب تقرره واشنطن. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن 5 مدن سعودية من بينها مكة المكرمة. الرئيس الفلسطيني محمود عباس: الفلسطينيون في أخطر المراحل ولا تسمح بنكبة أخرى. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بعد لقائه الرئيس الإيراني: لبنان ليس ساحة صراعات إقليمية أو تبادل للرسائل. تركيا تحذر قبرص واليونان من تحركات عسكرية شرق المتوسط وبحر إيجي. وزراء خارجية دول اتفاقية مكة يستعرضون ترتيبات اجتماع عاجل لرؤساء الأركان. مفتي السعودية: الحوثيون عصابة شر فاسدة العقيدة والمنهج. لقاء غير مألوف بين الزيد وترامب يثير تساؤلات في بغداد. نتنياهو يهاجم أمام الأمم المتحدة منتقديه وأعدائه ودولا غربية. موسكو لن تعلق عملياتها العسكرية بأوكرانيا وتنتظر مشاركة بوتين في قمة 20.
التحالف الإسلامي حل قضية فلسطين أساس للسلام والتكامل الإقليميين. لافروف وعراقجي: الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لإنهاء حرب إيران. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير خارجيتها بسبب لقائه ترامب من دون إبلاغها. مجلس الشيوخ يرفض تشريعا يحد من صلاحيات ترامب في حرب إيران. السعودية تقود اجتماعا دوليا موسعا حفاظا على حل الدولتين. الحكومة المصرية تتوسع في مبادرة خفض الأسعار لمواجهة الغلاء. هدنة التجارة تمنح أمريكا والصين وقتا إضافيا لتسوية الخلافات. على مسرح مكتبة قطر تأويلات موسيقية في 100 عام من العزلة. في آخر مصانع النسيج اللبنانية خيوط الذاكرة لم تنقطع. المصابيح الموفرة للطاقة قد تهدد صحتك وتصيبك بالسكري. وفي الشرق الأوسط كتب رضوان السيد: عندما تعجز المؤسسات الدولية عن منع الحروب. وكتب مصطفى فحصح عن حزب الله والمراجعة التي غابت عنها المساءلة. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة، استعرضناها معا ضمن

0: هيدا رفتيني
1: حسسين
0: شو عم يمرق عصافير
1: رايحين مع إلول
0: برديني سكر هالشباك.

شو هي أبرز الأسرار؟ الوارد بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، بدنا نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. اعتبر مصدر أمني أن ما جرى تداوله من صور للتهريب عبر الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا إنما يهدف إلى لفت النظر أكثر منه إضاءة على مشكلة أمنية، إذ أن الصور قديمة ولا تنفي المشكلة القائمة على الدوام في تهريب الأشخاص كما عبر الحدود في معظم دول العالم. بالأمس انتشر فيديو عن زحف من الحدود السورية إلى لبنان وقال لك الحقوا جايين يأكلونا. طبعا الفيديو قديم هو، بس هذا ما بيعني أن المشكلة مش موجودة، قد ما عم بيحاولوا ضبط الحدود كل ما لها الحدود عم تتفلت أكثر، طالما في مافيات وعصابات متآلفة ومتفقة على استمرار التهريب والإتجار بكل شيء بالبشر والمخدرات والأرزاق.

لا يقتصر التركيز الأمني الرسمي على الجنوب، إذ اتسعت المتابعة إلى الجريمة المنظمة والمخدرات والسلاح والتهريب داخل المناطق اللبنانية وخصوصا الجرود. الجريمة المنظمة والسلاح المتفلت الموجود بالبلد والناس اللي فقدت كثير من أخلاقها وتربيتها عم تخلي هالجرائم تكون خبز يومي وأخبار يومية الناس اعتادت عليها. ما في يوم بيقطع بدون إشكالات مسلحة وقتلة وجرحة نتيجة هذا التفلت. ما بين 14 و 18 أيلول استجابت مديرية حماية المستهلك ل 180 شكوى من المستهلكين ونفذت 555 كشفا ميدانيا، نتج عنها تسطير 50 محضر ضبط بحق المخالفين. هلا يعطيكم العافية، يعني انه جيد انه طلعوا نشرة بالمحاضر وبالشكاوى، بس هل برأيكم هالعدد كافي؟ وهل برأيكم هالضبط اللي عم تعملوها، هالضبط اللي عم تعملوه هو عم يضبط الأسعار ولا الناس عم تستخف فيه؟ يعني عم نحكي عن المخالفين، صاروا بيقولوا قد ايه الضبط قيمته؟ ما هو بدنا نعدل الأرقام والأسعار لحتى يكون الضبط رادع والعقوبة تجيب نتيجة. أسرار جريدة الجمهورية. علم أن مرجعا دبلوماسيا إقليميا طلب من مسؤول لبناني في مرجعية حزبية بارزة زيارة القصر الجمهوري ولقاء الرئيس عون في خطوة لافتة في توقيتها. بعتقد المقصود هو زيارة وليد جنبلاط من يومين إلى القصر الجمهوري من بعد غيابه والمواقف التي أدلى بها واللي فيها نص تكويع بعد ما كان رافض لاتفاق الإطار صار حلو اتفاق الإطار. هل هذه كانت الزيارة نتيجة جهود محلية يما إشارة خارجية كما تقول الجمهورية؟

حركة سير خفيفة نسبيا مقارنة بأيام الزحمة، لا سيما خلال أوقات الذروة. البعض عزى ذلك إلى ارتفاع سعر صفيحات البنزين، ما دفع المواطنين إلى حصر التنقل بالضرورات، إلى جانب اعتماد النقل المشترك في المناطق التي تتوفر فيها هذه الخدمة. بعتقد أمر طبيعي جدا لما بتكون أسعار المحروقات عم تطلع بشكل يومي أنه الناس تحاول تقتصر مشاورة، بس برضو يعني في أوفر بالموضوع، يعني بعد عجقة السير موجودة وبعد الناس عم تعاني بالطرات، يعني اللبناني بيتأقلم، الفينيقي بيتعايش مع كل الأزمات. عايش القول أنه والله الناس عم تقعد ببيوتها ومش عم تتجول، في أوفر بالموضوع. يرى خبير اقتصادي أن أي تحرك للمودعين يجب أن يضم المئات بدلا من العشرات، لأن العدد يحدث فرقا ويساهم في إعلاء صوت الناس الذين لا يزالون يحصلون على جنى عمرهم بالإطارة. والله هو شيء غريب، يعني دائما تظاهرات المودعين بيكون أعدادها قليلة جدا، رغم أنه بنعرف أنه الأعداد رقميا هي كبيرة، ليش ما بيشاركوا؟ يمكن رضيانين بالواقع كمان عم يتعايشوا مع الأمر، قال لك ما في أمل، خلينا نحصل نقدر نحصله، لأنه عارفين أنه أصل الوديعة طارت. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز.

الشارع والدعوات إلى الغضب. قال لك كله مضبوط بسقف تم تحديده بين المرجعيات السياسية والحزبية، وما هذا إلا دليل مرة جديدة على أن هالتحركات هي مطالب محقة، بس بنفس الوقت فيها دايما نكهة سياسية ودفشة من الأحزاب. عالمة لبنان فايلز أن موظفة في وزارة خدماتية مسؤولة عن ملف حساس ستمثل أمام القضاء بعد استدعائها على خلفية تقارير عن ملف تحوم حوله شبهات وتم التداول به عبر الإعلام. أكيد المقصود شي مسؤولة بالجمارك، يمكن جراسي أزي أو غيرها من المسؤولين اللي دايما ترد أسمائهم بالتقارير التي تتحدث عن الفساد الذي لا زال موجود بالطبع في الجمارك. أشارت معلومات إلى أن فكرة التعديل الوزاري لن تسلك مسارها السياسي نتيجة رفض مختلف الأطراف للفكرة باستثناء القوات اللبنانية المصرة على هذه الخطوة، ما يعني أن طبخة التعديل لم تنضج، وفي حال استمرت المراوحة فإن معراب قد تلجأ إلى الاستقالة الجماعية في حال تقاطعت الظروف الإقليمية والداخلية. هاي خلصنا من موضوع اسقاط الحكومة، وقلنا لكم هذا امر غير موجود اساسا، بس مجرد جعدنة اعلامية، ورحنا صوب التعديل الوزاري اللي كمان هو جديا غير موجود، هيك مجرد تداول اعلامي. ما حدا بده يهز التوازنات الموجودة حاليا، لانه عارفين ان الوضع اساسا مهزوز. إلى أسرار نداء الوطن. يتخوف مصدر أمني من أن يعمد عناصر كانوا يتلقون دعما من الحزب وباتوا عاطلين عن العمل إلى تشكيل عصابات تنشط في السرقة وسط المسلح، ولا سيما أن عددا منهم خاضع لتدريب عسكري، ويرى أن الحوادث الأمنية التي يشهدها طريق المطار ومناطق أخرى تشكل عينة عن هذه الظاهرة. مع تجفيف مال الكابتاجون النظيف بالطبع سنرى مزيد من الجريمة تنتشر. بعدين هن كانوا يرتكبوا الجريمة هن وكانوا عم يقبضوا، إذا ما عم يقبضوا لكن شو بدهم يعملوا؟ بدك يوني يروحوا يشتغلوا شغلة شريفة، مش معودين. تكشف مصادر سياسية أن مرجعا إداريا رفيعا في الدولة هو من يقف خلف تسريب قرار ابتدائي في محكمة إدارية تتولى الفصل في النزاعات القانونية إلى الجهات الروحية المطعون بها لكي تستعد لمواجهته قبل صدوره بشكل رسمي. إذا بدنا نفكك هذا السر، أكيد المقصود هو دار الفتوى يلي الطعن مقدم فيها بمجلس شورى الدولي، وأكيد في حدا تم تسريب القرار المبدئي من أجل أنه يخدوا احتياطاتنا القانونية، والحديث يمكن عن أمين عام مجلس الوزراء.

تؤكد مصادر رسمية همسًا أن ارتفاع أسعار مشتقات النفطية هو لبناني بامتياز، وأن ارتفاع سعر الخام لا ينعكس بهذه السرعة على الأسعار في لبنان، بل إن السلطات راكمت الضرائب بحيث أضحى ثلث السعر بمثابة ضرائب وضرائب على الضرائب. لا شو تلت السعر؟ أكثر من نص السعر. الضريبة اللي بيتم فرضها أكثر من حق تنكة البنزين الحقيقية أو المازوت. نحن مش بس عنا ضرائب، عنا ضرائب على الضرائب. كيف بدنا نأمن معاشات الموظفين؟ ما نأمنها من جيوبكم. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، يترددن عددا من الشخصيات السياسية والاقتصادية

الإعلامية لم يتلقى كما جرت العادة دعوات للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني السعودي في بيروت. ويشير متابعون إلى أن السفير السعودي الجديد تعمد هذا العام تقليص عدد المدعوين في إطار إعادة تنظيم لائحة الحضور واعتماد معايير أكثر انتقائية. طاول التقليص أثناء عدد من الفنانين والمطربين اللبنانيين الذين اعتادوا المشاركة في المناسبة سنوياً. هلأ جريدة الأخبار تركت كل شيء في مشاكل بالبلد وبرا البلد والمفاوضات وجلسات الأمم المتحدة ومركزة على مين حضر ولا مين توجهت الدعوات للمشاركة بالاحتفال بالعيد الوطني السعودي بالسفارة السعودية ببيروت. إنه إجراءات روتينية بتصير عادي تبديل بالدعوات بكل السفارات، إجراءات دبلوماسية معتادة. ليش هالقد انتو حلو ولا المطربين شكولكن همون إنه لا يا الله ما دعونا هالمرة أو لا تكونوا مفكرين هاي الفكرة المعتادة إن والله كل مدعو بيطلع معه ظرف مليب مصاري مثلا. إذا ما صوبت الأخبار كل يوم على السعودية بكل صفحاتها سواء الأسرار والأخبار والثقافة ما بتقدر تكفي. حقد هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي. بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت ارج. يا صباح الورد للجميع مع داعي صابة الدولة العميق وجعد جيد الحشاشين الشتامين النقيقة.

قبل ما نروح على كثير من العناوين والمواضيع اللي اخترناها لحضراتكم بالقسم الثاني من حلقتنا لليوم، خلينا بهالانترو نمر سريعا على موضوع كنا أفرناه سابقا، وهو واحد من المشاكل اللي بعدها موجودة بعالم التربية، يعني مشاكل لا تعد ولا تحصى، دايما ناطرة الحل، وللأسف الحلول عم تتأخر بالوزارة وبالقرارات، وبنفس الوقت هذا التأخير مع بداية العام الدراسي عم ينعكس سلبا على الطلاب وأهاليهم. الأسبوع الماضي بتذكر كنا حكينا بموضوع الترفيع الحكمي للصفوف الانتقالية والطلاب اللي بعدهم ناطرين، يعني اللي عندهم شوية أكمال، اللي عندهم بعض المواد ما نجحوا فيها الأسبوع الماضي أو السنة الماضية من بعد ما طلع القرار بترفيع الجميع والشهادات بلاها، وخلينا نعطي إفادات للجميع. هذا الموضوع كان مفترض أنه بنهاية الجلسات اللي صارت لمحاسبة الحكومة أنه تم تقديم اقتراح قانون معجل مكرر من قبل بعض النواب ليساعدوا الأهالي بحل هالمشكلة، ليكون القرار عم يتاخد بمجلس النواب. للأسف لم تتحول الجلسة إلى تشريعية، وشفتوا المناكفات يلي صارت. القانون تم تقديمه، إنما لغاية الآن للوزيرة بدها يقطع هذا القانون، وبنفس الوقت رئيس مجلس النواب لم يحدد أي موعد للجلسة لحتى نخلص من هالأزمة. ومثل ما بتعرفوا حضراتكم إنه الموسم الدراسي بلش، يعني ما معقول في عائلة مثلا أو عائلات بيكون فيها طلاب عم يروحوا على المدرسة وما فيك ما تبعتهم، أنت بتبعتهم على المدرسة بس قال ما بيدخلون على صفوف بحطوهم بالملعب. شو هاللعب الأولاد هيدا؟ شو هالعشوائية باتخاذ القرارات؟ إنه موضوع مثل هذا بيحدد مصير مئات الطلاب بالبلد، بدل ما يكون عم يتم اتخاذ القرار بطريقة سريعة بيكون هيك مماطلة. وأكثر من هيك، امبارح شفت بيان طالع من وزارة التربية، بيان طويل عريض بيقول لك أبدا وما بيجوز ترفيع التلاميذ حكما إلى الصف الأعلى، وأنه معالجة الظروف الاستثنائية اللي مر فيها التعليم تبدأ بتعويض الفاقد التعليمي. عال تماما، هودي معاش ظروف استثنائية كمان؟ أنه الحرب كانت موجودة بالبلد والنزوح والتشرد وكل المشاكل اللي عشناها جراء الحماقات تبيت الأسناد، هيدي الحروب ما كانت على الجميع ولا كانت على فئة وفئة من الناس. بعدين شو ما كان الرأي، يعني شو ما كان الرأي، سواء والله كنتوا بكون يقطع، هو مفترض القرارات هيدي تتخذ من وزارة التربية وبالحكومة، ليش عم يروحوا على مجلس النواب؟ لأنه في تقاعس أو في عند، في نوع من أنواع العند والتحجر بالقرارات، أنه لا نحن ما بدنا، مثل ما صار بموضوع عفل من الامتحانات الرسمية، أنه لا ما بدي وبدنا امتحانات، وراحوا بعدين عملوا جلسة واتخذوا القرار بمجلس النواب. هيك جلسات أو هيك قرارات بتتخذ بالحكومة، تتخذ بوزارة التربية، بس أنا للأسف يبدو أنه معالي الوزيرة منه ركب مع أي فئة بالبلد. بغض النظر هلأ في ناس بتقلك القانون بيقول كذا، وفي ناس بتقلك الفاقد التربية التعليمي انه كيف بدهم يعوضوا، يا خي في مشكلة موجودة ولا ما في مشكلة؟ في مشكلة، هالمشكلة تمس عشرات ومئات العائلات ولا لا تمسهم؟ هل يجوز انه يبدأ الموسم الدراسي عند ناس وعند ناس دل معطل؟ يعني ما كنت تاخدوا قرار، ما بيصير هيك الأمور، ما في بلد بالعالم بيعيش بهالأجواء. واخر شيء بحكيك عن تطوير المناهج التربية، أنه مناهج عم تاكلوا فيها، ما بخلوا الناس تفوت على المدرسة تتعلم وتتربى وبعدين يحكونا بالتطوير. طبعا للمرة الثانية أنا عم استجيب لمناشدة كثير من الأهالي اللي حكوني بهذا الأمر، يعني نتمنى طيب خي إذا ما بدها تحل الوزيرة يتفضل الأستاذ يعين جلسة ومن خلالها يتم إقرار القانون اللي اسمه قانون معجل مكرر، يعني ما بينطر. هذا ناهيك عن المشاكل الثانية، كمان كنا عم نشوف بالأمس الاحتفالات اللي صارت ابتداء من بداية الأسبوع، قال لك تم الاتفاق على تعيين مدراء المدارس الرسمية، وبلشنا نشوف بقى بتعرفوا احنا جماعة التطبيل، كل واحد عم يطبل لزميله لزميلته لرفيقه، مبروك إدارة المدرسة تستحق وكذا، وإز بيوقف القرار من بعد ما تم تسريبه من وزارة التربية. ليه؟ قال لك حركة أمل مش راضي، التعيينات اللي صارت عن طريق هيدي المنصة اللي أعلنتها الوزارة ما بتزبط معنا بالبقاع وبالجنوب، نحن بدنا من جماعة الاستيز، إذا ما في من جماعته الغولنا القرار كله على بعضه. فبالتالي من بعد المباركات اللي صارت رجعنا على أجلنا الموضوع لحتى نشوف كيف بدنا نرضي جماعة الاستيز.
كل هالمشاكل موجودة بأحدى واحدة من أهم الوزارات، وزارة الصحة، وزارة التربية، هودي اثنين من أهم الوزارات الموجودين، لأنه هودي بيمسوا كل بيت وكل عائلة بهالبلد.

بالإنترو بنرجع منذكر بهذا الموضوع الحساس. بركي ناس بيصير عندها شوية إحساس وبتاخذ هالقرارات اللي لازم تاخدها. ما بيجوز انه يبدا العام الدراسي عند فئه وفئه اخرى لا يبدا عند العام الدراسي, وما بيجوز انه في ناس عم تروح على المدرسه مضطره كرمال بل محجوز مقعدها انما مش قادره تتعلم لانه ناطره هيدي المشكله تنحل فعم يبقوها بالملعب. شو هالظلم هيدا؟ مش دايما التعنت والعند بيجيب نتيجة. بعض اوقات الانسان بده يكون عم بيحل حلها يعني بطريقة تفيد المواطنين. ما هي الوزارة مش شغلتها انه دايما تعاقبه لهالمواطن, بعض اوقات شغلتها انه تساعده. بعض اوقات اذا بتحسوا بالعالم يعني

من الظواهر المرضية اللي صارت موجودة بالمجتمع اللبناني مثل كثير من المجتمعات العربية هي التفكك الأسري، وبنفس الوقت ارتفاع معدلات الطلاق سنويا وانخفاض معدلات الزواج لدى جميع الطوائف بالجمهورية الفينيقية، جمهورية الشعوب والقبائل المتناحرة. هلأ هذا خبر جيد بالنسبة لي، جيد، والناس بلشت تعقل الحمد لله، بلشت تتوب، يعني تبطل هيك تندفع إلى الزواج بشكل كتير كبير وكذا. بس عم نحكي من ناحية الأسرة وتفككة، ازدياد ظواهر الطلاق، ورح نحكي على الموضوع بالأرقام مثل ما أوردت الدولية للمعلومات ومؤسسة ومبادرة غربال يلي بتعطيك بالأرقام عدد عقود الزواج والطلاق للعام الماضي 2025، وبتقلك قديش كل سنة عم تزيد معدلات الطلاق والتفكك الأسري، واللي أكيد بيؤدي لمشاكل لما بيكون في ولاد. طالما ما في ولاد الوضع بدل مبلوع، الواحد ببلش انطلاقة جديدة، إن لما بيكون في ولاد قد ما كان في اتفاق وقد ما كان في محاولة تربية الولد أو الولاد بطريقة مشتركة، المشكلة رح بيكون موجود. (8823) هو العدد المتداول لحالات الطلاق بالعام الماضي 2025 وفقا لإحصاءات مبنية على جداول الأحوال الشخصية أجرتها الدولية، الشركة الدولية للمعلومات ومبادرة غربال، يلي نشرت أنه نسبة الطلاق بالعام 2025 طالت حوالي 30% من جميع الزيجات، وعدد حالات الطلاق هو بتزايد مضطرد منذ العام 2010. العام الوحيد يلي شهد فيه تراجع لحالات الطلاق هو عام كورونا 2020، الناس اضطرت تتحمل بعض، وين بدهم يروحوا؟ هون كورونا وهون كورونا. ارتفعت حالات الطلاق مثلا بالعام 2010 كانت 5732، هلا صارت 8823 هذا السنه الماضي، بس السنه هاي هسه اكثر، يعني بزياده كبيره بحسب الاحصائيات، وتراجعت نسبه الزواج بنسبه 38% وبلغت ادنى مستوى لها بالعام 2024 مقارنه بالاعوام السابقه. المفاجأة اللي بتلاقيها بالأرقام أنه نصف عقود الطلاق يلي عم نحكي عنها واللي تقريبا تعادل 9000 هن لناس قلن مزوجين أقل من 3 سنوات، وهيدي مفاجأة، يعني الواحد ما قادر يتحمل 3 سنين. برجع بقول يمكن هيدي تكون جيدة من ناحية أنه ما في ولادي يمكن بيكون بوقتها، فالواحد بيكون الخسائر أقل والمشاكل أقل، إنما 3 سنين يعني ما قادر الواحد يطيق الموضوع ودغري بده يصير يوصل للطلاق. فهيدي الأرقام منتشرة بشكل كتير كبير وبكل المحافظات. تعوا تحت رأيك نعمل زيارة بما أن نحن بلد طائفي على موضوع الطواف، طبيعي عند الأخوة المسيحيين بده يكون الفينيقي، يعني بده يكون العدد أقل لأنه الإجراءات عندهم معقدة أكثر بكتير من الطوائف الإسلامية اللي سهل فيها الطلاق. يعني تربعت على عرش أعلى 5 أقضية بنسب الطلاق العاصمة بيروت، مع النسبة الأعلى اللي بلغت 35.5%، 3 علي، طرابلس، بعبدة، حاصبية. أما الأدنى بنسب الطلاق فكانت البترون مع نسبة 14.5%، وبعدين الكورة وكسروان، ومثل ما قلنا لأنه الأقضية ذات الغالبية المسيحية بيكون موضوع الطلاق معقد عندهم أكثر، خاصة طوائف المارونية، بينما نحن عنا سهل جدا نقل الطلاق أبغض الحلال. كمان من المفارقات اللي رصدتها المبادرة شي صارين هلا عم نسميه الطلاق الرمادي. شهو الطلاق الرمادي حالات الانفصال التي تأتي بعد عقود من الزواج، وهذه عم نشوفها، شفناها مثلا بالساحة الفنية كتير مع فنانين وزوجاتهم أو أزواجهم يلي إلهم عقود هن وياهم وصلوا كمان لمرحلة الطلاق، هذه غير قصة الطلاق السريع تبع 3 سنين، فسموها الطلاق الرمادي. هيدا مش موضوع هجر، موضوع انه ناس عاشت مع بعض سنين وصار عندها يمكن احفاد وبرضو اخر شيء وصلت للانفصال.
أكيد لما بدنا نروح على تعداد الأسباب لهذه الظاهرة، هي أسباب كتير، ما فينا نرميها فقط على الأسباب الاقتصادية، لا طبعا في أسباب عديدة ومديدة تجي على رأسها، مثل ما بيقولوا مثلا الأخصائيين الاجتماعيين، هي أنه الطلاق مع التابو. يعني بالزمانات كان موضوع حتى زوج المطلق والمرأة المطلقة هو تابو بالمجتمع، ولا وقوعة وخليكي وتحملي كرمال الأولاد وانت تحمل معلش طول بالك وكذا، ما كان موضوع مقبول بالمجتمعات وبالعائلات، كان شغلة غريبة. حاليا لا صار شغلة هينة، لا بل وصلنا صرنا بنعمل حفلات طلاق وهي سانشاين قدامكم وغيرها، صارت بنعمل حفلات طلاق. ليه السهولة صارت؟ بسبب انتشار مواقع التواصل والطلاقات اللي عم تصير بالحالات الفنية وكذا، اللي بيطلعوا بيقولوا والله انتهت العشرة بيننا وبينه شي بعد سنة شي بعد سنتين، زواج المصالح اللي عم بيصير أدى إلى أنه الموضوع يصير معمم، بيصير شغلة عادية جدا، وما عاد أنه بيخوف أنه لا أوعى وكيف دي بلش، ونظرة الناس للمرأة المطلقة ونظرة الناس للمزواج اللي بيكون عم زواج مطلع عدة مرات، كل هيدي الزواج صارت مخفية وصارت منسية. هيدا واحد. الأزمة الاقتصادية، أكيد الأزمة الاقتصادية هي سبب رئيسي من أسباب الطلاق، وعلى أساسها لأنه كمان نسبة العيش اختلفت. يعني بالأول كان الكل راضي، يعني كان الكل راضي وعم بيقول إنه هيدا هو القدر وشو بدنا نعمل وطبيعة المجتمع وعادي وهيدي الحياة وبدنا نكفي بكفي الشعارات اللي كانت مرفوعة. حاليا عنا الموضوع الاقتصادي اللي صار بدك تعيش وتعيشها وتعيشك بطريقة مختلفة تماما، بدنا نواكب السوشيال ميديا وبدنا نواكب المؤثرين والمؤثرات يلي بيضحكوا على العالم بيفرجون انه عايشين حياة ما فيها خطأ ما فيها شائبة، حياة مثالية مليانة حب وكذا، وبعدين فجأة لما بيطلقوا بتكتشفوا البلاوي اللي كانت بينتهم. فالناس صدقت هيدي الظواهر وصارت عم تتأثر فيها، مش هيك سموهم مؤثرين ومؤثرات. طبعا ما بدك تنسى كمان الشيء التحرر هذا اللي طلعي لك فيه تبع النسويات وعودي المعقدات وكذا، وتحرري وانطلقي ولا تصمدي والولاد وما تضحي كرماله وكذا. كمان هيدي العقلية الجديدة يلي انتشرت وصارت بتشجع أكثر على الطلاق، وكوني أنت وثبتي نفسك، وهذا الشعارات الفاضية اللي رفعوها واللي خربوا فيها بيوت كتير.

زادت الأسباب وبالنهاية النتيجة كارثية، تراجع معدلات الزواج اللي انخفضت عقوده بشكل كتير كبير، وترتفع عقود معدلات الطلاق. وبتعرفوا كمان الطلاق بعدين بيصير بده متابعة ومحاكم شرعية ونفقة وخناقات، وده شفتوا جرائم صارت على خلفية هذه الانفصالات، واللي أكيد بتأدي إلى مشكلة لدى الأسرة ومشكلة لدى الأطفال واللي بيكونوا عم بيعانوا الأمرين نتيجة هذه الخلافات. والحضانة وانت بيطلع لك وانت بكلها أزمات ومشاكل، دعم الواحد مش عايشة الحمد لله كتر الخير الله، بس حاسس بالناس ومشاكلها. هيدا دليل انقراض من هذا الشعب، مش عم بيزيد لما معدلات الطلاق بتصير هي الأكثر من معدلات الزواج العقود، فطبيعي انه العدد مش رح بيقول ايه بده يزيد، طالما عايشين ببلد ما بيحترم الانسان وما بيحترم الشعب وما بيأمن له ابسط حقوقه، فالناس يا عم تهاجر يا عم تفل يا عم تقلك عايش بدي يتزوج او بلاها لهزيج. بس هذا دليل وعم تعقلوا، برافو عليكم، هيك لازم تكونوا لك الرجل دي اللي ركت زواج وكذا ما بتعمل. هادو يا جماعة تعالوا شوفوا شوفونا شوفوا معلم. العزوبية تاج على رؤوس السناجل، لا يراه الا المرضى متزوجين. يا أخي بعض وقت لما بده يخلق المشكل ما بتعرف كيف، ما كمان عم قلك طريقة العيش اللي اختلفت كلها على بعضها. خد عندك مثلا موضوع الأسئلة الفخ، ما في أسئلة هيدي المصيط اللي بتكون ناطرتك لحتى توصلك لمشكلة، بكون ناوي تعمل مشكل بأسهل شيء. مثلا عندك سؤال شو بتحب البس لك اليوم، هيك إذا هيك بحب تتغنج عليك شو بتحب البس لك اليوم، تعال جاوب تفضل تفضل تفضل. طبيعي الجواب انه البس لي شو ما بدك، يعني بابا شو ما بدك كله حلو عليك وكذا هالكلمتين، اذا كان الواحد هيك بيعرف يحكي له كلمتين له انا بدي البس على ذوقك اليوم، بابا البسي هالبلوز البيضة، لا ولو امبارح لبستها كذا، طب البسي هالفستان الاحمر كذا، لا ولو مش حلو علي كذا، اخر شيء بيجي بيقول له طب خلص البسي مثل ما بدك، تقول له شفت انك مش مهتم، انت ما بتهتم روح حل عني. وقع المشكلة وقع المشكلة خلاص بده يوقع المشكلة، شو ما قالت بشو ما احكي جاوبت شو وقعت في الفخ. او تعال مثلا تسألك شو حابة اطبخ لك اليوم، اذا كنت بتطبخ بتعرف الله نص الاسمين صار بطل تطبخ، هذه ما عادت من ثوابت للزواج صاروا بيجيبوا اكل من برا، مش حابة اطبخ لك اليوم الا اي اسم اكل انت، لا قولوا بلاها طب شو رأيك بهيدي طب كذا، اخر شيء عم تطبخي على ذوقك كل شيء بيطلع من ايديك، طيب شفت شفت انك مش مهتم، حق علي اللي عم بهتم فيك، طلقني يا عبدو. او يا سلام على السؤال الفخ الاخر، لما بتجي بدها تسألك وتقلك ما حاسس في شيء مغير فيني اليوم، الله الله عود بقى الواحد بيكون مركز جاي من الشغل عايف سمي بتاع شو بدي لها بلا ما عندنا شعرك قصة كذا لبس كذا ضعفيني، هو ده كلمة ضعفيني دايما بترضي استخدمها، تعال تفضل تفضل شو بدك تجاوب، بدك تكون بقى راصد كله تطلع وتعال جاوب غلط يعني، لكن مش مهتم رايح مهتم انت بيصعيديك عم تطلع فيها هديك بتهتم بشو مغير فيها انا مش مهتم، طلقني يا عبدو. لا والحلو يعني اذا ما وصلت للطلاق بنوصل للزعل، واخر شيء بتقعد حال انت عم تراضي يعني انت قاعد عم تراضي فيها وعم تطولي بالك وكذا وانت مش عارف شو بشو غلطان، انا بشو غلطان، انت عارف حالك انه مش غلطان بشيء بس خلص بدك تراضي واجبك هذا الدفور تبعتك بدك تقوم فيه، وما حدا يعمل لي حاله انه يبقى انا الذكي وانا الفلتي وانا المسيطر وانا اللي بفهم عقول، والله رب ربك ما بيفهم عقوله ولا شو، ما حدا بيفهم عقوله بس ما حدا يعمل لي حاله هو اللي مسيطر وكذا. هلا في خطط مثلا مثلا يعني تحاول تستخدمها، بس برضه لما بدها تفتح مشكل بتطلع الهرمونات بتطلع لك امتع الضفيره. بس مثلا لما السؤال شو بلبس اليوم خلص نقي شغلي، ما تقلها على ذوقك وكل شيء عليك حلو كذا اوكي كلمات سابقة نقي شغلة إلا هاي البلوز بتقلك هيدي او بس تفتح مجال او اوعى توقع بهيدا الفخ خلص هيدي انا مش شايفك الا بهيدي انت بتطلعي قمر بهيدي وكذا كلمتين حلوين بيمشي الحال، بس خلص اثبت على قرار شو ما كان حتى لو كنت عم تنصب بالموضوع، بس مجرد ما عطيتك خيار تاني اوعى بالك تفوت بهيدي اللعبة معناتها وقعت في الفخ. نفس الشيء بالاكل، اكل انا هاي
هيدي الأكلة من بين إيديك بحبها. أنت أكتر واحدة بتعرفي تعمليها، تقبري قلبي أحلى شيف موجود بالعالم، تطلع من بين إيديك عسل كذا، بكلمتين بيمشي الحال، بس تخيرك كوسة أو كذا وقعت في الفخ خلاص. يعني المهم الثبات، اثبت اثبت خلص، ما توقع بهذا الفخ تبيت الاختيارات. بس اعطيت حالك الاختيارات معناتها انت وصلت للزعل وبدك تقضي عم تراضي على شيء انت مش عامل فيه شيء، انت مش ملك فيه شيء. ايضا ما بيعني انه رجل ملاك يعني كمان انه عم تحاولي تضبطي. شوفي نحن جنس عاطل، انا عندنا زيغة، شو ما عملنا الا من رحم ربي، شو ما عملته شو ما طلعته شو، والله لو اخذ الواحد ملك الجمال ولو اخذ واحدة ملكة بالاخلاق، نحن جنس عاطل عندنا زيغة ما بيضبط عندنا شيء لاخر العمرها. وعد تفكر القصة مبتسرة بموضوع المراهقة والشباب ولا لاخر لحظة، يعني الواحد بكون عم تطلع روحه بيدلع بيبصمس. نحن اخر شيء كنا عم نحاول نمزح بس لحتى نلطف هيدي الخبريه اللي بالفعل هي خبريه سيئه جدا على صعيد التفكك الاسري، واللي عم تؤدي لمزيد لكثير من المشاكل عم نلاحظها كل يوم، حتى عم توصل لدرجه الاعتداءات والجريمه والقتل نتيجه الخلافات اللي عم تصير من بعد الطلاق. امر مخيف جدا انه كل سنه تكون معدلات الطلاق عم ترتفع، معدلات الزواج عم تنخفض، ما هذا الا دليل على التفكك الاسري يلي هو وحده من افات المجتمع. بس برضو وعى يا صاحبي توقع بالفخ، مجرد ما سألتك هيك سؤال اثبت على جواب كي تنجو يعني.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

على صعيد الحركة الداخلية ليس هناك من عنوان يتخطى العنوان المعيشي. أساساً الحياة السياسية مكربجة بالبلد وليس هناك من أي جديد. موضوع المفاوضات كنا صرنا عارفين أنه تم ترحيله لبعد انتهاء الانتخابات، سواء الانتخابات لدى إسرائيل أو الانتخابات النصفية الأمريكية، وبالتالي أصبحنا بمنطقة فراغ خطرة معها كثير من الوعود بالتصعيد.

الكل منتظر الأسبوع الجاي التحركات اللي عم تصير من النقابات واللي دعت للتظاهرات، سواء النقل العام أو سواء المعلمين المتقاعدين المساعدين القضائيين يلي كليتهم متحفزين جراء تأثر بالأزمة الاقتصادية ولديهم كثير من المطالب سيطرحونها في الشارع كما وعدوا. وكرمال هيك وأخيرا جرى تشكيل خلية أزمة حكومية بتضم الوزارات يلي لها علاقة باليوميات تبعيت العالم مثل وزارة المال، وزارة الاقتصاد وغيرها. مفترض اليوم تعمل أول اجتماعاتها هيدي الهيئة لمتابعة الأوضاع، رغم أنه شايفين الغلاء بعده مستمر، يعني المحروقات الصبح طالعة، رغم أنه برميل النفط بعده ثابت لبل عم ينزل، وكل شيء المافيات ماشي، المافيات ما بتتأثر، ما بتتأثر دايما صعودا وليس هبوطا، اللي عم يتأثر دايما هو المواطن يلي عم يعاني الأمرين. بس هذا ما بيعني انه تشكيل خلية الأزمة مش جيدة، انه اخيرا حسوا بالعالم دالنا عم نحكي انه يا جماعة شوفوا كل الدول كيف عم تعمل خلايا أزمة وكيف عم تشتغل وتترقب الأزمة الاقتصادية كيف عم تكبر، فالحمد لله حسوا بالموضوع. على مهم الخلية تاخد تعمل نتيجة وتاخد قرارات وتحاسب، تحاسب يا اخي، تحاسب، تراقب، تحاسب. هيدي شغلة المؤسسات اللي تابعة للوزارات يلي مفترض للأجهزة الرقابية هي من الشغلات الأساسية لأي بلد لتحاسب المعتدين على أموال المواطنين. فالترقب لتلك التظاهرات، هل ستكون تظاهرات تصعيدية يما ألا سقف محدد؟ هل سيكون هناك دفشة سياسية؟ وهي موجودة تلك الدفشة السياسية، أبطباط حزبية، كل هالمفردات اللي نستخدمها بحياتنا اليومية كله على القافلة. الله لا يعطيهم عافية. الشغلة الوحيدة اللي كانت بارزة بالأمس بعالم السياسي هي اللقاءات اللي عم تصير لرئيس الحكومة دولة رئيس نواف سلامة بنيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، ترقب للكلمة، كلمة لبنان اليوم التي سيلقيها الرئيس نواف سلام، بالإضافة للاجتماعات اللي كمان عم يعملها وزير الخارجية، سواء الاجتماع اللي ضمه لباكستان، الاجتماع اللي صار ضمن مبادرة حل الدولتين التي تقودها المملكة العربية السعودية للتفكير فيها محاولة لم إجماع دولي على هذا الحل المقترح. اليوم مفترض كلمة لبنان تلقى، بعدها سينتقل الوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة إلى واشنطن، لأن هناك موعد مع وزير الخارجية الأمريكي وبعض المسؤولين الآخرين من أجل المباحثات بما بعد اليونيفيل، بالمباحثات مع صندوق النقد والبنك الدولي، بالإجراءات المطلوب من الدولة اللبنانية تاخدها، موضوع المفاوضات وكثير من هالأمور والملفات اللي صرتوا بتعرفوا عناوينها وتفاصيلها. يمكن كان اللافت بالأمس الاجتماع اللي صار اللي طلبه الرئيس الإيراني، الوفد الإيراني الرئيس بازاشكيان هو اللي طلب من الوفد اللبناني اللقاء ووافق الوفد اللبناني، ما في أي مشكل، كان اللقاء موجود وأساسا كان الكلام يعني واضح جدا وصريح اللي قاله رئيس الحكومة وتم تداوله بالإعلام، بأنه نحن نرفض أن يكون لبنان ساحة لتصفية الحسابات، ونحن دفعنا ثمن كتير كبير نتيجة صراعات الآخرين على أرضنا، يعني عم بيقولوا نحلوا عن سمينا، بينما الجواب مثل العادي كأنك عم تحكي مع حيط. التركيز كان بكلام باسشكيان والوفد الإيراني عن المقاومة وأهمية وجودها ودورها، حيط عم تحكي مع حيط فالج لتعالج. قال لهم يا جماعة عينوا سفير جديد، حاجة عملنا مشكل من هذا السفير، هذا مش رح نقبله عنا، مرقناها هلأ على 6 شهور، بس آخر شيء الأزمة بعدها موجودة. فهيدي المطالبة، مطالبات رجل دولي بينما مطالبات هونيك عصابة ودولة إرهاب. واحد عم يقول لك نحن دفعنا ثمن غالي نتيجة تدخلاتكم ونتيجة دعمكم لفئة معينة ونتيجة تسليحكم لعصابة، فبخلص بدنا نوقف، بدنا كل العلاقات ندية من دولة لدولة نكن لها الاحترام، هيدي العلاقات المفترض تبنى بين الدول، بينما هن بعدهم بيحكوك بالمقاومة والنتائج وأهمية وجودها، فعلا وجودها مهم، شوفوا طلع ما أحلى وجود النتائج، نتائج وجود السلاح والمقاومة، صار عنا 70-80 بلدة محتلة، صار عنا دمار هائل، صار عنا أكثر من 9000 قتيل، عنا 15000 جريح، عنا حوالي 500000 نازح بعدهم ما رح يعودوا لديارهم اللي صارت محتلة ومسحوقة وممحية. نتائج مبهرة، اللي بيأكل القصي مش مثل اللي بيعدل.
شوفوا المنطق بين كلام رجل الدولة اللي عم بيقول له يا أخي نحن منوكين كل الاحترام لإيران كدولة عريقة وكذا وبدنا نبني مع علاقات من دولة لدولة بدون تدخلات بالأمور الداخلية وكذا، بينما المنطق الآخر بيقعد بيحكيك عن فوائد المقاومة وكانوا عم بيحكيك عن فوائد اللحم بعجين. شفت ناس مثلا عم تنتقد اللقاء اللي صاخي عادي عادي، ما انت مع مين تتفاوض؟ الدول مع مين تتفاوض؟ دول تتفاوض مع الدول اللي بيكون عندها خلاف فيه وياها، يعني انت بتتفاوض مع دولة بيكون بتحالف انت وياها ومتفق انت وياها، المفاوضات بتصير. بعدين الجماعة طلبوا لقاء والرئيس لبق عم يلتقي مع الجميع، فليش لما يكون في لقاء بيسمعون المطالب اللي بده لبنان اللي عم نقولها لنا سنين واللي قالوا اياها بالهلا رئيس الجمهورية بزيارات عرقجي الى لبنان، بس ما بدهم يسمعوا جماعة طرشين.

ما بعتقد بعد في شيء قال على الساحة الداخلية، لأنه مثل ما الوضع كله مكربج، يعني لولا الاجتماعات اللي عم تصير على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وانتفار كلمة لبنان اليوم كنا تقريبا جيبين. هلا كمان كيف في كلمة لرئيس الجمهورية بافتتاح المؤتمر العام الدولي للصليب الأحمر، كلام بكلام كلام بكلام كلام مكرر، لا نتائج على الأرض، بانتظار الأسبوع الجاي والتحركات المطلوبة.

بما أنه الوضع الداخلي مكربج من ناحية الحركة والعمل والتركيز على المواضيع المعيشية واللي هي طبعا مواضيع أساسية، اخترنا المقال اليوم أن يكون هناك به نظرة على الساحة الخارجية لأن لها كثير من التداعيات داخليا. محاولة على جواب على سؤال يتم التداول به بشكل كبير عند كل منعطف، وخاصة عند الاحتكاكات اللي عم تصير بين دولة الإرهاب بنظام الملالي وما بين الدول العربية والخليجية، لماذا لا يتصرفون معهم بنفس الطريقة؟ بهالإطار اخترنا مقال الأستاذ عبد الرحمن الراشد الكاتب السعودي بصحيفة الشرق الأوسط يلي هو بعنوان أيتهما أكثر قوة، السعودية أم إيران؟ يبدأ الأستاذ عبد الرحمن الراشد مقاله في خضم الحرب الحالية، كثيرا ما يطرح تساؤل عن لماذا إيران الدولة الأقل موارد مالية والمحاصرة أقدر على القتال من دول الخليج، وهل هناك خطب وراء ذلك؟ هذا الاستنتاج أن إيران نموذج للتفوق يقال لسنين طويلة بسبب انتصارات عسكرية حققتها ضد أكثر من نصف دول المنطقة وليس إسرائيل. جزئيا هذا صحيح، فهي قوة إقليمية خاطرة، وخلال 30 سنة ماضية برهنت وصول نفوذها وميليشياتها إلى حدود البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وهيمنتها على لبنان وسوريا والعراق واليمن على أنها قوة هجوم إقليمية تجاوزت تاريخيا نفوذ مصر الناصرية وعراق صدام البعثي في ذروة قوتهما. السعودية وإيران دولتان نفطيتان كبيرتان، لكنهما اختارتا طريقين مختلفين لبناء القوة، فلكل بلد رؤية مختلفة للنجاح. السعودية تستثمر أساسا في قوة الاقتصاد والدولة، بينما استثمرت إيران أساسا في قوة السلاح والنفوذ الخارجي. وترى السعودية أن مصدر القوة هو اقتصاد متفوق وبنى تحتية متقدمة ومدن حديثة واستثمارات عالمية. أما إيران فيكمن تفسيرها للنجاح والقوة في الشق العسكري فقط، من صواريخ ومسيرات وبرنامج نووي وتجنيد عشرات الآلاف من الأفغان والعراقيين واليمنيين واللبنانيين كجيش جرار لها تقوم بتدريبه وتمويله وتوجيهه ليخدم استراتيجيتها ويقاتل من أجل توسعها الطموح.

يتابع عبد الرحمن الراشد بجوابه أو نظرته للإجابة على هذا السؤال. وفي الوقت الذي تستضيف فيه السعودية اليمنيين وتدعمهم اقتصاديا ومعيشيا، تقوم إيران بتجنيد عشرات الآلاف من فقراء اليمن وتستخدمهم للقتال نيابة عنها، كما فعلت بالزينبيون والفاطميون والحزب وعصائب الحق وبقية الميليشيات في المنطقة، جندتهم لأغراض عسكرية مستغلة أوضاعهم الإنسانية الصعبة البائسة التي يعيشونها. في المقابل استوعبت السعودية أكثر من 10 ملايين شخص جاءوا من مثل هذه البلدان لإعالة أهاليهم وتحسين مداخلهم والمشاركة في التطور هناك. وكما تبني السعودية شبكات قطارات ومترو عملاقة بين مناطقها ومدنها، تحفر إيران الخنادق والأنفاق وتشق الجبال لبناء وتخزين الأسلحة الموجهة إقليمياً. وعندما تفاخر المملكة بمنتجاتها، وآخرها هذا الأسبوع سيارات سير الكهربائية، أعلنت إيران بفخر حديثا عن حاملة مسيرات عسكرية سمتها الشهيد باقري. السعودية قوة اقتصادية ضخمة، في حين أن إيران قوة هجومية كبيرة، وهذا لا يقلل من القوة السعودية الدفاعية، حيث أنها تتفوق بقوة جوية مقاتلة، إنما لم تتحول إلى مشروع سياسي عدواني على جيرانها. مشاريع المملكة الخارجية اقتصادية، بينما مشاريع إيران عسكرية، حيث أنفقت مثلا على الحزب في لبنان مليارات الدولارات على مدى 4 عقود، في وقت يعاني سكان لبنان من الفقر وتدهور العملة. ويعاني سكان إيران أيضا من انحدار عملتهم التي وصلت إلى 2000000 ريال للدولار الواحد. وفي السنوات القليلة الماضية كان النقاش والعمل في الرياض عن كيف يمكن أن ننقذ اقتصادنا لما بعد مرحلة النفط والتخطيط للبدائل. ولا شك أن خطوات السعودية التي اتخذتها بعد عام 2015 هي ما ينقذها اليوم ضد انهيار مداخيل النفط الحالية بسبب الحرب. أما في إيران فالسؤال والتفكير هما نفسهما من التسعينات، كيف نبني قوة أكبر ونوسع نفوذنا في المنطقة ونسخر كل إمكانيات البلاد للحرب فقط؟ الحقيقة أن النموذج الإيراني ليس جديدا على المنطقة، هو نفسه تقليد لما بدأه صدام، الذي ألهم نظام طهران بأن يكون المشروع العسكري هو المرتكز وكل قدرات الدولة تقوم بخدمته وليس العكس. السعودية نفسها من أكبر الدول إنفاقا على الدفاع، لكن هذا الإنفاق جزء من مشروع دولة أوسع غايته حماية الاقتصاد والمنشآت والمدن، وليس التوسع والاحتلال والشعور بالقوة المفرطة. وقد يبدو الإنفاق العسكري الإيراني المعلن أقل بكثير، لكن المقارنة الرقمية مضللة بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج والأجور في إيران وتعدد قنوات تمويل الحرس الثوري والوكلاء من المال غير الشرعي. والحقيقة ليس في فرق الموازنة والميزانية بين الدولتين الجارتين، بل في كيفية الإنفاق. الموارد السعودية تذهب إلى السياحة والتعدين والطاقة والصناعة والذكاء الاصطناعي والرياضة والطيران، بينما يذهب جزء أكبر من موارد إيران إلى الحرس الثوري والتخصيب والصواريخ والمسيرات والجماعات المسلحة خارج الحدود. ليس صعبا معرفة من هو الأقوى كدولة وليس كقوة عدوانية. معظم نشاطات المملكة هي في مثل بناء شركات ومشروعات جديدة مثل طيران الرياض ومشروعات البحر الأحمر، إلى جانب التوسع في التعدين والطاقة المتجددة والصناعات التقنية، في حين أن محور الإنفاق الإيراني هو على مشاريع مثل تطوير البرنامج النووي الذي شكل أكبر مشروع أنفقت عليه في تاريخ البلاد وتم تدميره في حزيران الماضي. علينا ألا نخطئ في التعرف على معنى القوة. القوة
القوة الحقيقي والنجاح الفعلي لليوم والمستقبل. كل الدول التي تبنت حصرا مشروع الدولة العسكرية العدوانية انتهت بالضعف أو الدمار، وإيران اليوم نموذج صارخ، وقبلها كوبا وكوريا الشمالية التي تتمتع بقوة عسكرية كبيرة إنما بفقر مدقع. بيختم الأستاذ عبد الرحمن الراشد مقاله: لا شك أن حرب إيران والعراق واليمن بالنسبة للمملكة تحفز على منح القدرات الدفاعية اهتماما أكبر ما لم تستيقظ المنطقة على تغيير ينهي التوتر والحروب. ويبقى السؤال الأخير: لماذا لا تود السعودية أن تقوم حرب كبيرة على إيران؟ وأعتقد أن السبب واضح: للرياض مصلحة في السلم والتفاهمات، لأنها بنت أصولا اقتصادية وبنية تحتية عظيمة، وهي لن تدخل حربا ما لم تكن مضطرة لدخولها. أما إيران فليس لديها ما تخاف عليه، وصولها عسكرية وقد خبأتها تحت الأرض.

بعتقد بهالمقال ممكن نلاقي جواب من شخص عايش كل هالمشاكل والتطورات الإقليمية على مدى السنوات الماضية على السؤال اللي بيكرروا كتير من الناس، إنه ليش ما بيكون عنا مشروع عدواني وليش ما بيكون عنا مشروع توسعي، ولماذا لا نهتم بالقدرات العسكرية الهجومية والاعتداء على الجيران والآخرين من أجل مشروع أممي، لأنه في دول بنت كل اقتصادها على الاستقرار، بينما هناك دول مثل إيران الإرهابية بنت كل مشاريعها على الفوضى وزرع الميليشيات وتخريب الدول العربية.

الفقرة الأخيرة والجولة المعتادة على أبرز العناوين والمواضيع اللي بتكون ترند لدى الرأي العام سواء في لبنان أو في الخارج. على الساحة الداخلية مفترض يعني بكل أسف يتصدر الترند هو الجدل والمناكفات اللي صارت امبارح. أنا صراحة ما حضرت، شفت بعدين شوية فيديوهات المناكفات اللي صارت بحلقة صار الوقت والرد عليها بين بولا يعوبيان ومارسيل غانم، يعني حوار ورديات وسخة بكل معنى الكلمة، مش تافهة، سجال وسخ قذر، يعني الواحد أقل كلمة بيقول فيها يا عيب الشوم، شو هالمستوى يلي إسا عم ينحدره لقاله، كل واحد عم يعاير التاني رغم أنه كانوا أشقد الأصحاب وكانوا ضيوف معتدين ومتلاقين، هلأ انقسموا بسبب الانقسام السياسي أو انقسام الأهداف والممول، كل واحد عم يهت التاني بماضيه وعم يسمعوا بالأشياء والحياة الشخصية، وانت مع مين رحتي وانت شو كنت تعمل، انت شو بدي يقول الواحد، يعني اذا هيك ناس مفترض قديمين بعالم الاعلام وعندهم كل هالخبرة وصل السجال والحذر فيهم الى هذا المستوى المخيف والسخيف. هو بيقول لها بولا أكزوبيان وهي بتقول له انه اسمك انت صار شتيمة، شي تافه جدا، والناس بتفوت تتفاعل مبسوطة بهالأجواء، نحن نبسط بهالأجواء، هذه الأجواء كتير معبرة عن الداخل اللبناني، منحس حالنا عنا هيك غريزة الشتيمة.

اللقاء اللي صار بين رئيس الحكومة وأيضا الوفد الإيراني مع رئيس مازا شكيان كمان من المواضيع الأساسية على ساحة الترند الداخلية بين مؤيد ومعارض وبين نظريات ولماذا اللقاء وحكينا فيها كمان حطوه على جنب. لا هالقد مش راح احكي عن موضوع مارسيلو بولا أكتر من هيك بزيادة علينا أساسا والله ما كنت بدي جيب سيرته بس بقولكم إنه هو متصدر للترند. اللي بيحب يحضر حفلة الشتائم يفوت هو يطلع يفوت هو يطلع. على الصعيد العالمي أكثر فيديو متداول هو فيديو انسحاب الوفود من الجلسة العامة للأمم المتحدة وقت اللي طلع المجرم الإرهابي القذر نتنياهو لحتى يلقي كلمته. أكثر من 70 دولة فعلا هالمرة انسحبوا مش مثل خبريات مبارح يلي طلعوا يحكوا فيها ويحطوا لك فيديوهات قديمة وهو المجرم ما كان بعد طلع على المنصة ليلقي كلمته. مبارح هو عملك الكلمة انسحبت كثير من الوفود حوالي بتاد 70 دولة والدول العربية طبعا بمعظم انسحب إلا الدول المطبعة يعني عم نحكي المغرب الإمارات بعتقدوا البحرين بس وفودهم اللي دلت قاعدة. الوفد اللبناني أكيد انسحب لا هو ما أثر فيهم يعني وصفهم بالجبناء أنتم جبناء أنت إرهابي أنت مجرم أنت لازم يكون المحل اللي رايح فيه على الولايات المتحدة هو المحكمة الجنائية الدولية اللي أصدرت مذكرة توقيف بحقك.

دايما بقلكن انه للأسف صار مع تطور وسائل التواصل ومع الناس اللي صارت بتعد حالة هي تستطيع تقييم الأمور وأزداء النصائح كأنها تدير الكوكب كله خلف الشيشة، صارت ظاهرة منتشرة. اخترت لكم هيك تغريدتين لحتى يعبروا عن هذا الواقع، لحتى تشوفوا الهوس لوين وصل عنا والخيال. واحدة من لبنان، تغريدة من لبنان يعني، نادين، طبعا كمان هاي شغلة أنا بهمني بتذكر فيها، لما بنقي تغريدات أنا بنقي لنا أشخاص حقيقيين من لحم ودم. هلا اي نعم هن معظمهم بيكونوا بلا راس بلا عقل، بس ما بنقي حسابات وهميه فيك نيوز او فيك اكاونت، بنقي ناس معروفه وعندها كثير من المتابعين لحتى ننقل تغريداتها، بس هي مشان تاكيد على الاختيار. فنادين كانت شايفة من بعد جولة مجلس النواب الأسبوع الماضي، قال برأيها وليد فياض رئيس جمهورية، حليمة قعقور رئيسة مجلس وزراء، وجميل السيد رئيس مجلس نواب، هيدي الجمهورية اللي بدنا إياها. لا والحلو وين بعد هيدا الاقتراح، طبعا هي بدها تدير لبنان من عندها، قال هودي التلاتة لازم يستلموا. فنطت نضال الأحمدية، قالت لها ليش وليد فياض ماروني؟ قالت لها لا مش ماروني، أرثوذكسي، بس ما لقيت ماروني يستاهل يعني. خليت الساحة يعني، بس شوف لاحظت شو لفت انتباهها لنضال الأحمدية، انه مش ليش وليد فياض ماروني، هو اهم شيء الطائفي يعني. هلا هو وليد فياض جيد يعني، مرقص العالم كله، حليمة بسم الله عليها وعلى قلبها يعني، اسم الله عليها، تتلاعب على الحبال جميعا ومفكرة حالة انه هي على الحق والناس كلها على باطل. هودي النيوم ومانع الجدد اللي جايين من اليسار المعفن. أما قبيح العبد فقال الصراحة بيستاهل يكون رئيس مجلس نواب، زلمة أفضاله كتير على البلد وعنده خدمات جليلة من لما كان بالسلطة العسكرية وصولا إلى المتفجرات اللي كان ينقلها بسيارته مع ميشيل سماحة، بيستاهل نسلمه مجلس نواب. بعدين ما في حبيبي مجلس النواب نبيه بري، هلا بعد 100 سنة حتى لما بده يرحل بعد عمر طويل الله يطول بعمره رح يبقى هو رئيس مجلس نواب. حيزدينه إلى الأبد. بينما شوف مثلا بالخارج، شوف بكيف الناس بدأت تدير الكوكب من وراء الشاشة. عز الدين دويدار واحد من السادة كمان الممانعين يلي حاقد على كل الدول العربية كرمال القضية طبعا، قال لك أثق بأن السيسي هو آخر رئيس عسكري ديكتاتوري لمصر، والملك سلمان هو آخر ملك سعودي للحجاز، وإذا استمر نتنياهو بالحكم بها الانتخابات فرح بيكون آخر حاكم لدولة الاحتلال، وكمان ترامب هو آخر رئيس أمريكي صهيوني بالكامل. عنا سنتين وكل الأمور رح تتغير. عنده معلومات استخباراتية مهمة على عز الدين، فعلا كاتب ومحلل سياسي عظيم. الله خلص، هذا آخر رئيس عسكري لمصر، وآخر ملك للسعودية، وآخر رئيس أمريكي، وآخر رئيس وزراء عدو، لأنه خلص إسرائيل بدأت تمحها وبدنا نكبها بالبحر. سهلة الأمور، سهلة، ما في أسهل أنك تعمل ديليت يعني، بلوك بلوك بلوك. شفتوا قديش النفخ بالرؤوس عندنا يعني، شفتوا كيف الناس صارت بتعبر عن بكل ثقه يعني، كل واحد بيطلع بيقول لك انا برايي كذا وكذا وكذا، انا برايي، وهو بيكون مشاكله عليه ما عارف يحلها، مشاكله الاسريه حتى مشاكله بالعمل ما عارف يحل مشكل، بس خلص برايي انه بيقدر يحل كل مشاكل العالم خاصه لما بيكون فيني.

أما آخر تغريدة بناخدها بهالأجواء من قطيبة ياسين الإعلامي السوري الشهير يلي كان عم بيعلق على موضوع المفاوضات التي تجريها إيران حاليا داخل الولايات المتحدة اللي عم تضربها وتفاوضها بنفس الوقت. قال لك سوريا تتواصل مع أمريكا، خونة عملاء صهاينة باعوا الجولان والقضية، أما الحوثي وإيران والحزب وحماس يتواصلوا مع أمريكا فحنكة وذكاء ومرونة وبعد نظر. وفعلا هيدي حقيقة، هاي حقيقة بتلاقيها عن جميع جعدنجية المحور وعباد القضية يلي بيشوفوا انه اذا انت تواصلت كدولة مع الولايات المتحدة فانت عم تنبطح قدامها وانت عم تقدم تنازلات وبعتوا القضية، بينما اذا هن تواصل مش هن تواصل، هن بيموتوا حياة قلبهم حلم حياتهم اي لقاء مع امريكا او الجنسية الامريكية، فساعتها هنا بعد نظر وزكى وفطنة وحنكة. انت ممنوع تفاوض، انت كدولة ممنوع تفاوض، بس انك عصابات وميليشيات مسمح لهم يفاوضوا. هيدي بعض العينات من المواضيع والتغريدات والترندات اللي اخترنا انه نختم فيها اسبوعنا هالمرة. جلنا على عدة مواضيع ما اخترناها بموضوع واحد، بس بدل أسوأ ما في هذه الترندات هو هذا استجال القذر بين بولا ومارسيل.

خلوني من مسرحية قصيدة حب طبعا للراحل الكبير وديع الصافي إنما بصوت ملحن زين. شفتوا اللي دايما بنحكي عن أهمية الأرشيف والاهتمام بالأرشيف وفقر اللي عملناه عن موضوع تلفزيون لبنان وإنه هالأرشيف هيدا ثروة الاهتمام بيها هو اللي مفترض بيؤدي إلى نجاح وإلى تميز بالنجاح.

شوف رغم انه هالمطربين سواء ملحم وائل وغيرهم عندهم كثير من الاغنيات الناجحه واللي الناس بتتفاعل معها بالحفلات، انما لا يمكن الا ما يغنوا اغاني من التراث اللبناني يلي بيكون اكثر تفاعلا مع الناس والجمهور. وهيدا دليل على انه الجيل الجديد بيعرف انه عنا تراث عظيم وارشيف هائل وبيهتم فيه وبيحبه.

الا والله قصري شعرك شو ايه لكن مين اللي عجبك شعره قصير الا طب خلي طويل لكن بيعجبك شعره طويل وين ضارب عينك الا مثل ما بدك يا عيني انت كيف ما كنت حلوه ما بتهتم لو مهتم كنت قصيت لو عارفك اكلت اكلت انقاقيتي اكلك

صباح في حلقة اليوم الجمعة بله الأسبوع بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بقية نهار سعيد ونشيد جميعا، وهي ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد الاثنين القادم إن شاء الله بفقرات جديدة وطلال جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. على الشال القصام يا رامي، أنا عم انصحكم، أنا قلبي عليكم، ما تنسوا أنا سفير الأمم المتحدة للسعادة الزوجية، فتجيكم البطاقة شوفها، ما عندي صلاحية، سفير الأمم المتحدة للسعادة الزوجية، وزع سعادة وطعمي نرجع نكبر على الهاتف. أي نعم الحمد لله نحن عزيز وكذا وسناجل، بس هذا ما بيعني إنه ما عارف المشاكل، ما بيعني إنه ما شايفين ولا مش عم بيصير، ما في ناس تيجي تحكي لنا مشاكل. أهم نقطة للسعادة الزوجية ما تتزوج، لأنه ما في شيء اسمه سعادة زوجية. قليلي ما الأسئلة فخ، قليلي الواحد شو بده يجاوب.

لا والحلو لما بأي جواب أي مشكل بيصير لما بده يركب المشكل لما الارمادة بدها تتحرك فبتقعد بتراضي بتقعد نهار عم بتراضي وانت مش عارف حالك عشان أنا شو عمل أنا شو عمل ليه عم راضي أنا بس بدك تراضي بدك تقوم بوجبة لك يا ميني رجعني صغيره استرجي ما تراضي لكن بتروح تراضيها لألها مين لألها ما بتعرف مع أنه ما في وحدة تانية رجع أكبر على بس هي شمت ريحة امرأة أخرى خلص ما أنت دايما متهم بها

0: تريبولي اف ام
1: صباحكن ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
3: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
3: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
3: سألتي عن أقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
4: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.
5: تريبولي اف ام، منذ أن بدأنا لم نغب يوما، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.

0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

فكرت الحب كلمي على ورقة بكتبها اليوم بمحيها وبتبقى دار الأشواق عطول بطل سرقة.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلوا بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع تلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد 06-426-102 و03-59-75-70.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشا بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعد على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا. عند هوزمول العروض مستمرة كل يوم، في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب، وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بيد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج طرابلس التل، مقابل الABC درج التل، 03-548-48-45.
2: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 21-22-08.
2: احتواك جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة وتبني مية إدارة الأعمال، بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.
3: صار فيكن تتابعوا تريبولي اف ام وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان. تريبولي اف ام لبنان باي بلاي

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو، طرابلس إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: إلك.
1: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
2: ثروات تغير الحمام وبدك كل شيء. مؤسسة محمد فيزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سيناتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، الميناء، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا.

03-513-593 وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الانستا تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: أحلى واحد ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول.

خلص شارع قديشة، بناية قديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض، وفرع تاني المينا شارع قديشة بجانب شركة قديشة. 03-513-593، وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر تكون صاحب فكرة وتغير شي توصل صوتك ومحتواك جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام ثلاث كليات أكثر من طريق والبداية أنت لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.
2: على هواك.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنسان.

0: بتوجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطي الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو، طرابلس إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صاروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام؟ العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
1: شو طيب
2: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطي الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06 446 572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.

0: أندارا.
1: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: قاعدة تتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: لا لا لا لا نادر مش هينفع، مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش حياتي مش حياتي مش حياتي مش حياتي مش حياتي مش حياتي مش حياتي مش حياتي مش حياتي مش هينفع.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس 1.7 اف ام، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا
0: معلي زوانت فيه للموجة طبعا، وزيحوا معنا شوي.

FM. The Power Hour. The Superstation. Number one.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهن العمر.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.